0: عشتني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
4: لا تضيع وقت، لا

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: Work. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: قالوا منين؟ يوم انشدوا عني وعن اخباري،
1: يوم انشدوا عني وعن اخباري،
0: من الباطن اللي تشرح الصدرين،
1: من الباطن اللي تشرح الصدرين
0: يا ناشد عني،
2: يا ناشد عني وعن دياري،
0: وعن دياري
1: لي
0: قلب ما يتبع خطاوى العين،
1: ما يتبع خطاوى العين
0: إلا إذا باحت بأسراري،
1: إلا إذا
0: باحت. اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7، هلا FM، مزاجك بالعربي، فهد السعدي.

0: في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت. يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سألك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل أن أشتغل فيهن باغ أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلهن كلهن بأربعهن. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب، الباب الصغير في ليتين كذا خربانات باغلنا صلح. قلت له أي واحد سيب بند. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى للسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.

المادة 60 من قانون العمل: يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: المباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس عند اشتراكك أو ترقية

0: المخدرات ما تدمر شخص واحد بس،
1: تدمر حياته وتكسر قلب أسرته
0: وتترك أثر على المجتمع كله. تبدأ بخسارة الصحة، ثم تضيع العلاقات ويضيع معها المستقبل، وممكن توصل صاحبها لمشاكل قانونية تغير مجرى حياتها بالكامل. المخدرات ما لها نهاية أمان، الخسارة فيها أكبر مما تتخيل. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: الرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان. موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

على 101.3 و102.7.

0: آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم، شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
0: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
0: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: ويبقى السؤال،
1: أغلب الناس ما فاهمين الفرق بين حقوق العمال جميعهم. أنا راح أقول عمال المنازل وما في حكمهم، يعني ممكن السائق، المزارع إلى آخره. حقوقهم الأساسية أن يكون جوازه عنده، أوراقه الرسمية موجودة عنده، يستلم راتبه بشكل دائم. إذا نقص حق من هذه الحقوق ممكن يندرج تحت صور الاستغلال العمل القسري. فهذا الحق ممكن صاحب العمل يفهم الحين، ممكن العامل نشرح له. فهذه الأشكال اللي ممكن يقع فيها الشخص بشكل غير مباشر، في مش مندرج في قانون مكافحة إيجار البشر فقط، هو موجود في قانون العمل كذلك اللي هو أصدر 2023. عشان صاحب العمل يكون ذا سيف سايد، يجيب ورقة يوقعها هو صاحب العمل أن صاحب العمل موافق أن مستنداته موجودة مع صاحب العمل. وبس، يعني طريقة جدا بسيطة الشخصين يحفظون حقوقهم. طريقة ترى هي تدخل في حيز المخالفات العمالية، ما شرط تكون قضية التجار بشر، لأنه ما جميع المؤشرات انطبقت عليها، لذلك هي ما تصنف كقضية التجار بشر.
2: متى تصنف إنها
1: تصنف
2: البشر؟
1: إذا اكتملت فيها على الأقل 6 إلى 7 مؤشرات. يعني أنا احتجت جوازة وعايش في بيئة سيئة وما ياخذ راتبة ومقيدة حريته، فما هذه الأمور وأنا أستغلها هو يكون سلعتي إنه يشتغل لي وأنا ما أعطي حقوقه، هني ممكن تندرج إتجار بشر. otherwise ممكن أنا أقولها أنها هي فقط

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.

0: Abor abor madi kai
1: da mes da de mes me
0: asamoa baby abata abata abata.
2: تتوقعوا إيش دور الجمعية العمانية المتلازمة داون لدعم الأهل؟ الجمعية ما تهتم بالطفل بس، حتى الأهل لهم نصيب كبير من الدعم. يدربوا أولياء الأمور كيف يتعاملوا مع أطفالهم في البيت، توعية الأسرة وتثقيفهم عن الحالة، يخلوا الأهل يشاركوا في الخطط العلاجية عشان يكونوا يد واحدة مع الجمعية.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

الصيف افصل السخان لو ما تحتاجه، حرارة الشمس كافية لتسخين المواسير، كذا تقلل استهلاك الكهرباء وتحافظ على عمر السخان.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: فولو هلا اف ام على الانستغرام
2: @hala fm radio.
3: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: 10 المساء على هلا اف ام.
1: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.
3: حكايات المونديال.

0: تاريخ كأس العالم بالدول التي شاركت في المونديال أو حاولت المشاركة، منها ما لا يزال يحاول إثبات نفسه ومنها ما لم يعد موجودا بالأساس. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكاية المونديال، معي عمرو فكري. السياسة أثرت بشكل واضح على تاريخ المونديال. دول كانت قوية بوحدتها وبتفككها لم تعد بنفس القوة، إلا أن ألمانيا دائما ما كانت تنافس على البطولات. الفريق الذي حصل على المركز الثالث في مونديال 34 وبعدها تم حرمانه من المشاركة في مونديال 50 بسبب الحرب العالمية، عاد في 54 تحت اسم ألمانيا الغربية وفاز بالبطولة، كما توجب اللقب مرتين أخريين كان آخرها في مونديال 90 قبل توحيد الألمانيتين. ألمانيا الشرقية لم تكن بذات القوة، إلا أن بطل الأولمبياد مرة والفضة مرتين نجح في التأهل لكأس العالم مرة واحدة ليقع في طريق ألمانيا الغربية بالذات. الاتحاد السوفيتي القوة الاشتراكية العظمى لم يشارك في أول نسختين بعد الحرب العالمية، وكان أبرز إنجازاته المركز الرابع في إنجلترا 66. بطل اليورو 60 وأولمبياد 56 كانت آخر مشاركته في مونديال 90 كذلك قبل التفكك. الكتلة الشرقية كان لها فريق آخر وهو تشيكوسلوفاكيا التي حصلت على وصافة كأس العالم في مرتين، بل وكان لديها هداف مونديال 34 أولريخ نيدلي بطل أوروبا 76 كان آخر ظهور له في 94. يوغوسلافيا أيضا ظهرت مبكرا ووصلت لنصف نهائي أول نسخة في 30. وصيف اليورو مرتين تباينت نتائجه في كأس العالم حتى فشل في التأهل في 2002. قبل أن يتفكك ويظهر منتخب جديد هو صربيا مونتينيغرو الذي كان في مجموعات مونديال 2006، قبل أن يتفكك هو الآخر ويظهر منتخب صربيا ومونتينيغرو. الهند الشرقية الهولندية، هل سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ المنتخب الذي شارك في مونديال 1938 وخسر مباراته الوحيدة أمام المجر بستة للا شيء تحول لاحقا لمنتخب إندونيسيا، والأمر مشابه لما حدث في مونديال 74 عندما ظهرت زائير والتي تحولت لاحقا لكونغو الديمقراطية. ولكن لزائير قصة شهيرة وركلة حرة للاعتراض أمام العالم، ديكتاتورية وتهديدات بالموت، ولكن لهذا قصة أخرى.
1: حكايات المونديال. كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
2: حكايات المونديال.

0: بإمكانك من خلال التبرع بالدم إنقاذ حياة 12 شخص في العام الواحد بدون لا يؤثر على صحتك. تبرعك بالدم يسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، وللتبرع بالدم تأثير إيجابي في صحتك، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطها وزيادة فعاليتها.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

الصحية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

0: من خلال التبرع بالدم إنقاذ حياة 12 شخص في العام الواحد بدون لا يؤثر على صحتك. تبرعك بالدم يسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، وللتبرع بالدم تأثير إيجابي في صحتك، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطها وزيادة فعاليتها.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: كان انه هي تحط شروط للزواج انه من شروطها وافضل انها توثقها على اساس اذا حصلت اي مشاكل او الجن المؤخر ممكن يذكروا. حاليا الان صار يذكروها في وثيقة الزواج المؤخر، سابقا ما كانوا يذكروها، فدايما تضطر انها تجيب شهود وما الى ذلك اذا موجودين عايشين. ممكن تحط تفوض نفسها بالتطليق وهذه قليل جدا ما تحصل، لكن تحصل مذكورة في القانون تقريبا المادة 82 اذا ما غلطانة انا. ممكن تذكر انه هي تريد منزل مستقل، افضل انه توثق الزواج. وايضا المهر يوثق، وهو عادة الآن سأصبح يوثقوا هذا الشيء، لأنه في حالات الشقاق مثل ما قلت لك أنه تسترد نص المبلغ، أو الرجل مرات يطلب أنه تسترد المبلغ مقابل التطليق، أو هنا دائما يكون في نقاش، هو يقول مبلغ هي تقول مبلغ، خاصة إذا كان في الزمن البعيد والشهود أساسا ما موجودين حتى ما أحياء. أيضا نفس الشيء عنا أنه المؤخر عيب، يعني في ناس يستحوا، يعني في عاداتنا وتقاليدنا ما في هذا الشيء، يكونوا منفتحين أكثر لهذا الموضوع، لأنه إذا في حال إنه صار هذا الشيء والبنت كانت متضررة، أو البنت مثلا ما تعمل وضحت بسنوات إنها ما تعمل على أساس إنها هي تربي في أول سنوات الأبناء ولا ما إلى ذلك، فيكون عندها حتى مبلغ إذا حصل أي شيء، كان مبالغ خيالية في منهم بس يحكموا لهم، يعني حتى الرجل اللي يكون ما مقتدر حتى وهي تفتح ملف تنفيذ عليه وتجبره. يعني وصلت عندي أنا مثلا وصلت 250,000.
2: رفعت عليه قضية؟
1: نعم.
2: وبعدين؟
1: قامت بفتح ملف تنفيذ عليه.
2: وحكم القاضي ب 250,000 ولا كان أقل؟
1: هي صراحة هي كانت امرأة غير عمانية وطلعت من السلطنة، بس فتحت الملف التنفيذ وبقينا على كذا، ما كملنا،
2: ما كملت،
1: ما أعرف إجراءات آخر شيء، بس في العادة على طول يدفعوا المبالغ، عادة المؤخر يكون قيمة تقريبا 10-20,000، نحصل عليه على طول، يعني أول ما نفتح ملف تنفيذ يحصل الإعلان ويدفع.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية حتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ذيك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت، تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: مسقط على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: هيك بتشوف شي فريش.

Good evening.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء ليصبح أيقونة عالية المستوى. يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب كرمز

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

الأهلية لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول،
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون،
1: الحفاظ على نظافة اليدين والعدسات،
2: وللحفاظ على صحة العيون،
1: غسل اليدين بانتظام وتنظيف العدسات اللاصقة بشكل صحيح يمنع التهابات العين.

0: المزيد من تبارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشحن رصيدك واستمتع بمتابعة كأس العالم فيفا 2026 مجانا مع أوريدو. اشحن رصيدك الآن بقيمة 5 ريالات عمانية أو أكثر، وادخل السحب على جهاز بي إن ستريم. أوريدو، طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: الصوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: معظم القضايا التي ينتهك فيها حرمة الأطفال من الغريب سبب مباشر لها الجهاز. احنا قرينا تحليل بس للتوعية عن التطبيقات والبرامج التي يؤتى منها الطفل، فوجدنا ان سناب شات والإنستغرام وبعض الألعاب مثل الفورنايت والفري فاير والتوب توب، هذه ألعاب مشهورة بين أيدي أطفالنا، خطورتها في التواصل الخارجي. جاءنا بلاء من أحد الجهات إن في رجل ينتهك خصوصية الأطفال حتى خارج البلد. تبين أنه يستغل الأطفال من خلال إغراءهم بشحن رصيد في الألعاب الإلكترونية مقابل أن يستغلهم جنسيا بالتصوير أنفسهم في وضع مخل حتى من خارج البلد، وهو يتاجر بهذه المقاطع، وفي الداخل للأسف يوصل الأمر إلى الاعتداء عليهم جنسيا. طبعا هذا كان يلقي إليهم من لعبة الفري فاير فيها تواصل، وبعد التواصل ننقلهم إلى سناب شات أو الانستغرام وينشئ لهم حسابات خاصة ويشحن لهم رصيد مقابل هذه التصوير. لذلك أحلنا إلى المحكمة وتم الحكم عليه بالحبس 15 عام. أنا لا أحبذ الألعاب التي تحتوي على خاصية التواصل مع الخارج. الأمر الآخر، لا تتركوا الأجهزة على مصراعيها مع أطفالكم. سناب شات انستغرام ليش يستعمل الطفل هو في سن صغيرة؟ يجهل خطورتها. فأرجوكم ضعوا أعينكم على أجهزة أبنائكم واغلقوا مفاتيح ومغاليق الشرطة.
2: صوت القانون كل أربعاء الثالثة ظهرا بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام. صوت القانون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: هناك أغنية خفيفة طريفة لحسين محضار وما كانت في الحسبان، وإنما أرسلها لي بالتليفون، كان في الأمارات وجاء الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون، فهي خفيف الدم، أنا عجبنا أنا فيها خف الدم، لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر، دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار، عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر، آه يا بني طعمك تغير، يا اليافعي غشوك بالزعتر، ما كسبك إلا هيل والزار كنزار.
1: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر.
2: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 الصادر من المنظمة العالمية GS1 لتسهيل بيع منتجاتك في المراكز التجارية المحلية والخارجية، واستمتع أكثر بالميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم. GS1 عمان، موقع المركز في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو التواصل على الرقم 7222-6166.
0: هلا FM، مزاجك بالعربي.

0: مونديال 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. المسافة بين أبعد ملعبين في كأس العالم تقدر ب 4500 كيلو متر، أطول من مسافة باريس وطهران.
1: هلا بالمونديال.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المادة 64 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من 60 يوما. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: بإمكانك من خلال التبرع بالدم إنقاذ حياة 12 شخص في العام الواحد بدون لا يؤثر على صحتك. تبرعك بالدم يسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، وللتبرع بالدم تأثير إيجابي في صحتك، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطها وزيادة فعاليتها.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ياكم ياكم تراهم بر
2: يا ربي هالسنة ترى الحر زايد.
3: نعم إنه الوهيب
2: قيمة حر والجو يا لطيف
4: وحرارة 50.
5: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
6: وحكم مواضيع
7: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
8: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من 2 ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.
10: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
11: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200904.
12: 2200904.
11: تواصلوا معنا اليوم.

0: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: فتح أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
1: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب أنا أبقى.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: هلا FM، مزاجك بالعربي.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: المادة 65 من قانون العمل: لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر 5 أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على المخالفة الواحدة مدة تزيد على 5 أيام في الشهر الواحد. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد:
3: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني
2: ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
4: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

قلت لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الوجود ترى ومجرد الاستماع بعض الأحيان أفضل حتى عن مجرد الكلام. تلاحظوا في فترة العزاء لما إحنا نتكلم عن العزاء تشوفوهم إن حالتهم أحسن لأن خلاص في حد موجود معهم، لكن يمكن تظهر الأعراض الاكتئابية لما بعد العزاء لأن ما حد موجود معهم، ما حد يسولف معهم، ما حد شوية يشغلهم عن التفكير في الموضوع، فيكون في بدوامة من التفكير وكذا. فهو الوجود معهم الطمأنة، دائما أخبرهم إني أنا موجود، يعني إني أنا موجود أي وقت أنت محتاجني خلاص تواصل معي، من غير إنه وهو لما يحتاجك في فترة من فترات حاول إنك تكون سريع الاستجابة، لأن لو ما كنا سريعين الاستجابة فهم يقول خلاص يعني هذا الشخص مشغول ليش أنا أجلس، فيكون عنده قلق للذات. في الناس اللي عندهم ضيق وحزن دائما يكون عندهم تأنيب الضمير وقلق للذات، فدائما يحسوا نفسهم إن هم غلطانين، فلا ما نزعج الناس، لا معنا بالعكس الشخص الثاني عنده القابلية إنه يريد يساعده، بس هم لهذه الأفكار في الاكتئاب كلها تكون أفكار سلبية سواء عن نفسي عن ذاتي عن المجتمع عن الكل.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: الألف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
2: هلا كافيه.

الربو هو مرض مزمن يصيب الشعب الهوائية في الرئتين، يسبب ضيق تنفس، صفير أثناء التنفس وسعال متكرر. غالبا ما تتفاقم الأعراض خلال الليل أو عند ممارسة الرياضة. التحكم المبكر بالربو واتباع العلاج المناسب يضمن لك حياة طبيعية ونشاط يومي دون مضاعفات. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: قال
1: لا يا صافي سنت صاف حدو قتل له
2: ده مش ده دي مش ويه.
3: إلى كل أسرة رزقت بطفل من ذوي المتلازمة داون، أنتم لستم وحدكم، طفلكم هدية تحمل معها بركة وصبرا وقوة. الجمعية هي رفيقكم في هذه الرحلة، نوفر لكم الخبرات ونشارككم التجارب لتجاوز التحديات معا. سنجعل من كل تحدي قصة نجاح نفخر بها جميعا.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: من قلب الشعرة، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
3: بفقراتنا
2: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
1: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من 5 مساء مع أماني علي على هلا اف ام.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله طيب.
0: كيف الصحة؟
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: ويعافيك يا رب.
0: اليوم حلقة هلا كافيه ربما شوية مختلفة، لأنه عندنا أيضا شخص مختلف راح يشاركني في تقديم حلقة اليوم، محمد القلهاتي سامبو. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ومرحبا. هلا كافيه، صدق إن في أحس إن في أشياء حلوة معهم.
0: كيف يعني؟
1: لا من دخلت في ترتيب.
0: عيبك على الاستوديو.
1: الاستوديو بعد خلاني أقول شيء.
0: الله، اليوم المايك حالك أصلاً. وأنا شفتك قبل فترة قاعد تقدم إعلان بطريقة جميلة، كان بودكاست ومستمعين وتستقبل اتصالات، فقلت نخلي الموضوع حقيقي اليوم على الهواء.
1: أكيد هنا.
0: فالمستمعين.
1: فأني قلت ما يا ابني هني غير هذا الفيديو. أقول لحق فهد مشايخي بعد أقول له ما يا ابني ذي هني غير هذا الفيديو تشوفه.
0: بس عندك ما شاء الله اسلوب خطير، ايش سالفة المتصل؟
1: هو
0: المتصل اللي كان معصب يعني.
1: لا هو كان اول يقرا اتصال فشكله بالغلط يعني، في حاجة معهم في البيت صايرة، فزيني بندت يعني.
0: زين يعني. ما يبتلعيد على الهواء.
1: ما يبتلعيد على الهواء.
0: خبرني عن اخبارك ويتنا منصور ما شاء الله، ولا كنت في مسقط؟
1: والله ساكنني جاركم هنا، جار المول هنا. المسجد الأمين
0: ما شاء الله،
1: ما بي من سنتين الحين، 3 سنوات أنا ساكن هنا.
0: أيوة، بس أشوفك دائما في الصور ودائما عندك يعني أعمال هناك ورايح جاي والحياة هاي.
1: مهم يكون الرزق، ما في صور وشي مكان ثاني، حتى مصنع الإمارات، مصنع بلاد ثانية غيره، حتى مسندم عشان طريق مشينا نصور. كل مكان مجيني.
0: زين محمد، أكيد اليوم أنا أترك عليك موضوع تقديم الحلقة، فمستمعين يسمعونك. وأنا بغششك رقم الحلقة أو رقم الواتساب 935 107 935 107. فالموضوع عندك، المايك لك.
1: زين، هذي الرقم يشي يتصلوا فيهم؟
0: لا يرسلونا واتساب، يرسلونا رسائل وإحنا بنسألهم سؤال بعد شوية، سؤال الحلقة. فحسنا انه انت لازم تفهم وش على الامور وايد وخلاص.
1: أكيد. بعدين
0: رحب فيهم على الاقل، ايش رايك؟
1: والله مرحبتين سهلين. انا لاجلهم، هم هذا لاجلهم، هم اللي يتابعوني، فاليوم هذا جمهورك اكيد بتفرح فيه.
0: اكيد.
1: ف يعني انا احبهم كثير وكل شيء اسويه لاجلهم.
0: يا سلام عليك.
1: ابغاهم يستمتعوا مع سامبو، ما ابغاهم يكونوا ثقيلين.
0: صحيح.
1: الاخفاف.
0: انزين، بنروح احنا لاول فاصل غنائي، فاترك عليك موضوع ايضا اختيار الاغنيه، وش تبغى تسمع؟ يلا، شفت كيف؟ ايش حاط في بالك؟ تفكر في ماذا؟
1: لا لهم هم؟
0: ايوه عادي، يعني اي اغنيه تسمعها.
1: هم باتمان اكثر.
0: اوه باتمان، باتمان ايش هذي؟
1: اغنيه رسوم متحركة.
0: ما عندنا أغاني الرسوم، عندنا حفلات يعني، مثلا عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، ماجد المهندس. يعني فاصل غنائي بعدين نرجع ونسمع أغنياتك أيضا الرهيبة. انزين، أنا حطيت
1: كجمهور أنا بلياك إذا أرمش.
0: أنا بلياك إذا أرمش، هين هين هين هين، أنا بلياك. خليني أكتبها في هذا الأثناء يعني، المايك عندك اليوم، أنا بخليك مذيع غصب. أوكي سامبو شوي علق، ما فاهم السالف، بس يلا ندور الأغنية.
1: ليش
0: تعلقت أنا وقت سالف على المستمعين؟
1: والله أنا ما أعرف إنك كيف تديرون
0: بالضبط. بنتفاهم أقول فاصل غناء إن شاء الله.
1: زين إن شاء الله. هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا كفي، هلا

0: أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فوراً عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك مجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على PN Sports عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 951-03000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
4: على هلا اف ام. هلا
5: كفر. يا مرحبا وسهلا، حياكم الله، مساء الخير، مساء الحب والجمال، مساءك انت يا كتكوت مع وين رايح. الله يعطيكم الصحه والعافيه، مرحبا فيكم في هلا كافيه، مستضيفيني معهم فاليوم نقولها أنا معهم موجود بعدي أقدم هذا البرنامج. حكي وايد لكن في خاطري وايد عليكم.
6: يا سلام خاطرك عليهم.
5: أنت من لبى لشخص الأغنية وحاب لها طبق اللي هي حمدان. حمدان هو الذي كان يداوم في البر من بعد ما ضاق الويل والمر، عبر الطريق نحو الحديقة وحصل وظيفة بالسر. مسكين كان يحب أمينة بس تزوج خديجة، بس خسران هو الحين بنا بيت جنب المينة وعليه ديون والحين ويفكر وسرحان. الحمد لله. الله يعطيكم الصحة والعافية رب العالمين. هم ماشي العصر، ماشي مكان صح؟
6: يمكن ماشي لعبة كورة،
5: يمكن
6: كورة ولا طالع من الدوام مثلا
5: عادي. بذر وديو يمكن على البحر نحش
6: يوم الأول الأفلام. بذر وديو للحين أبغى أشتك عن حمدان. إيش سالفة حمدان سامبو؟
5: حمدان أغنية يعني هي من واقع الحياة.
6: أيوة
5: يعني تصير مع أي واحد. هي كأول بداية حمدان هو حمدان، بس العنوان الأغنية كان حمدان هو الذي كان يداوم في البر من بعد ما ضاق الويل من المر والمر، هذا كان عنوان.
6: ايوه
5: من بعدها بدات عبر الطريق نحو الحديقة، يعني نحو المكان المزحوم اللي يدورون فيه الوظائف، وحصل وظيفة بالسر.
6: كيف
5: حصل وظيفة؟ وداومه داوم، صار في ظرف الحياة. بعدين مسكين كان يحب أمين، يمكن كان مراهق هو يشوف على البنت هذه والبنت هذيك والبنت هذه والبنت هذه وغيره وغيره وغيره، ببيت زوج هذيك، بس هلا قالوا له خديجة أحسن. كان يحب أمينة بس بشور هلا زوج خديجة. خديجة تبغى بيت، خديجة تبغى مكان، تبغى غيره، لا لا العيال يبغوا مكان، بس خسران هو الحين تسلف بنا بيت جنب المينا دهورت حياته.
6: لا لا يعني وظيفته عنده، لكن
5: وظيفته عنده،
6: حبيبته محد تزوج وحده ثانيه خسر لانه
5: لا الزوجه بعدها عنده.
6: زين يعني هل حمدان من واقع يعني ايش الرسائل خلف هذه
5: اليوم بقول لك اياها باختصار سريع. شخص بيشتغل بيتزوج بيتسلف عشان بيت، ممكن تدهور حياته، ممكن يدخل سجن سلفية البنك.
6: ترى بعد هو لازم يبني بيت اكيد يعني بحاجه الى ذلك، واتوقع هو الطريقه الاسهل انه ياخذ قرض بس يستمر في وظيفته ويدفع قرضه.
5: انزين اذا ما دفع
6: هذا حمدان، ما دفع هذا حمدان.
5: حمدان بس خسران هو الحين، بنى بيت جنب المينا وعليه ديون الحين ويفكر سرحان.
6: سامبو انت تالف هذه الكلمات؟
5: ايه
6: يعني
5: فواقع الحياه وايد وايد اشياء.
6: ايوه ليش سموك سامبو؟ ليش سميت نفسك سامبو؟ قاطعتك اسفه كملي. وايد اشياء
5: وايد اشياء. اليوم بتكلم عن اماني.
6: ايوه
5: اماني بنت علي
6: براها
5: اللي بمايك بالمايك الاحمر ممكن النفس لك واحد اثنين ثلاثه على شوي شيء، لكن من طابع حقيقه الى طابع ممتع
6: جميل
5: اقدم للناس تشوفه. اخلي اماني هي روحها تضحك
6: يعني هو احيانا قد يكون الواقع مثلا مر ويزعل بس انت تنقله بصوره مختلفه عبر كلمات فكاهيه واغنيه لطيفه تدخل القلب.
5: اكيد
6: انزين لكن بعرف اسمك سامبو ليش؟ انت اسمك الحقيقي محمد الخلهاتي، ليش لقبت نفسك بهذا اللقب؟
5: المباري ملقب انه والله من العائله يعني هذا اللقب، وانا يمكن تقريبا في عمر 9 سنوات 10 سنوات
6: من عمرك 9. ليش عاد؟
5: اللقب يا من الاهل والله
6: يعني هل له معنى معين او لا بس مجرد مسمى؟
5: هو الاصل يقول لك ان حد يقول لي سامبو يعني في المصري حرامي.
6: اوكي.
5: حد قال لك العود سيمبل الصغير سامبو.
6: كيوت.
5: الاسد
6: من حرامي الى اسد
5: ترى متنوع
6: تختلف
5: معاني. المعاني
6: جميل. عندك كذا أغنية اليوم تقعد يعني تقلب أشياء لوضع فكاهي عن طريق الأغاني.
5: إيه.
6: ففيه سالفة البيذام في وايد سوالف أغنيات
5: وايد.
6: أكثر أغنية ثارت إعجاب المتابعين عندك؟
5: قولي أكثر أغنية حبيتها.
6: أيوة
5: وايد هي بعد فيها افيل جود عرفتي
6: فيل
5: كان عندي اعلان الباب شو اسمه ماكينه تفتح الباب وتسكره تفتح الباب تسكره ماكينه
6: أيوة.
5: مال بيبان
6: ايوه
5: هي ف جبت هذه الاغنيه فالاعلان ما طول علي وايد يمكن هذا اسرع اعلان سويته لأن هي صاحب المكان وقال لي يا أخي سامبو ليش متعمل لي غنية ليش؟ قلت له والله في خاطري غنية وايد. قلت ليش مصمت؟ قال لي عبد الله. قلت لي سمك في البيت هيش؟ قال لي عبود. قلت له خلاص خليني شوي طيني شوي وقت شوي وبعدين جبت لي إياها. أول إعلان كان يوصل 1,000,000 لكن جاي بذم وضمير مكان ياي بتقولي مؤلف من عند فلان ولا من عند علان ولا لا نفس الطبيعة الحين اللي أمارسها. ليش الإعلانات اليوم ترتفع؟ ليش أتعب؟
6: أيوه
5: أسوي ما أعرف إيش مرات في إعلانات واني صامت بس أقدمهن في صامت أقدر أقدم وفي أغاني أيضا ومشاركيني حد بعد أقدر أقدم ممكن في إعلان طويل أنا قايل كلمة واحدة بس.
6: فاليوم يختلف الإبداع مع البساطة اللي الناس تحتاجها
5: تحتاجها ترى
6: مع كثرة الإعلانات اليوم فأنت لازم تتميز لازم تكون خارج
5: الصوت. إذا أنا بروح الحين وين اللولو الأغلبية نفس اللي يقدم فلان.
6: أيوة، فحب سامبوني يختلف بطريقة تقديم الإعلانات.
5: أكيد. الحين قبل لي الحين جالس تحت واحد يكلمني عن محل نفس النوعية يعني.
6: أيوة.
5: فيكلمني عن يقول لي كذا كذا كذا كذا، قلت له شوف إذا جيت ما بعلن عن الأشياء كلها، بعلن إن في شيء موجود هني وتعالوا له. هل الشخص الحين إذا جاء ما بيشوف الدكان ايش كبره، وشوف بيشوف الاغراض وبيشوف
6: او بيدخل حساباتهم مواقع التواصل
5: ايش وايد بيشوف، وايد بيشوف.
6: فانت عندك انه يعني الناس
5: محتين يا حجر وتعال يونيت ايش بند اللي هي وتعال اعرف ايش كذا، اعطيه شيء اساسي خليه هو يتبعه.
6: ايوه،
5: لان اذا تبع ذاك بيشتري هذا وبيشتري هذا وبيشتري هذا وبيشتري هذا.
6: بس اهم شيء المصداقيه وجوده المنتج.
5: جوده المنتج
6: ايوه،
5: هني انت بس هني اساس انك تتحبب بنفسك والناس. صريخ ونهيق تشويح.
6: تشويح ونهيق كيف يعني؟ الابتذال قصدك؟
5: اه ليش؟
6: في ناس تبتذل في هذه الاعلانات وما محتاج الموضوع.
5: وايد انت لو هاريتهم الحين ولو تكلمت ما بتريد.
6: كيف يعني؟
5: لأن مرات حصة المال تعمي العين.
6: يعني من أجل الإعلان بيسوي أي شيء قصدك؟
5: أكيد.
6: وإيش الصح وإيش؟
5: أنت جلس على راحتك. واحد يبقى من عندك أنت إعلان، قول له صبر. أنت تبى تنزله اليوم؟ ما في اليوم، بكرة. بكرة أوكي، ما في مشكلة. هذا اليوم وطول اليوم ونص انت تقدر تسوي شيء؟ لا تكض عمرك، بطيح مستشفي درك من الضغط، بطيح فيك عوق، بطيح ما اعرف ايش، بطيح من دليش، استكن لراحتك.
6: نعم. فاليوم انت عندك مثلا شروط ومعايير معينه في الاعلان. يعني اليوم سامبو محمد القلهاتي يتميز بانه اعلاناته فكاهية، فأنت اليوم جبت هذا الطابع الفكاهي تمثل حين نقول أنت متساكت. بس كيف تشوف اليوم التعامل أيضا مع أصحاب المشاريع سامبو؟ إيش المعايير اللي أو الخط الأحمر اللي ما يتعدى؟ إيش اللي يحط يعني أيوة وإيش اللي لا؟
5: مثلا نفترض أنت الحين قلتي لي أباك تقدم البرنامج، أنا ما عندي خبر.
6: أيوة سبرايز.
5: خلصت احنا في الموقع صح؟
6: ايوه حطيتك على الهواء.
5: اعطيتني على الهواء خلاص، اعطيتني الموضوع. هني انا في عندي خطوط حمراء، متى؟ لما ما انتقل الفيديو، لما اتكلم مع المصور اقول ان هذا يبهني هني، هات هذا هني، هني هات هذا هني. انت ما لك دخل كصاحب المنتج او صاحب البراند او صاحب كذا، خليني ازين لك الموضوع وارسل لك اياه.
6: بس في ناس تتدخل مثلا تقول سوي اللي تسوي وافعل اللي تفعل.
5: اعرف
6: كيف تتعامل مع هذه المواضيع.
5: براوي بعطيه فيديوين، بعطيه واحد في الموضوع اللي يباهه، واحد ما في الموضوع اللي يباهه، وين تشوف. قال لك ابا ذي، قلت له بسم الله ارسل لي الكابشن، خلينا ننزل سوي كليبريشن، استقبل. السلام عليكم.
6: وكيف تشوف مشروع الاعلانات اليوم؟ هل هو مجدي؟ كيف دخلت اصلا هذا المجال؟ البدايه الشراره.
5: والله هو اول اعلان كان معي اني في صور اكل، كان مقابل اكل يعني.
6: تحب الاكل شكلك.
5: اكيد صديقي.
6: صديقك الاكل.
5: طيب صديقي وايد.
6: من اول اعلان الى الين اليوم كيف ترى هذه الرحله؟
5: والله شوف هي رحلة ولها مشقات لازم أكيد يعني.
6: أيوة.
5: ففي النهاية أنت تركز على نفسك، أنت إيش راح تقدم؟ هذين الناس اللي يحبوك ليش يوك؟ اليوم أنت ما تحب تتبع فلان لأجل مصلحته، ما تبى تدفع شخص أساس ينمي نفسه هو، ما ينميك أنت، ما يسمع لك أفكارك، يسمع أفكاره هو.
6: أيوة.
5: هذا ممكن أنك تروح أنت بس معه قول أنت إيش تبغى بس، واحد اثنين ثلاثة خلص لي الموضوع. أما إذا تريدنا ناجحين لازم كل واحد يسمع الثاني.
6: أيوة. قصدك الشراكات اللي في الإعلانات؟
5: أكيد.
6: أيوة مجدية صح؟
5: مجدية هي
6: مشاهدات وايد.
5: لكن أيضا أحث ربعي على سمع الأفكار ما بين الطرفين.
6: في أحد كان يضغط عليك ويلزمك بأفكار معينة؟
5: لا ما في أحد كان يضغط علي، بس لحسب التعامل جدا. إني كم شخص عندي تعاملت معهم في الإعلانات؟
6: أيوة.
5: بشخص واحد وايد، بس أحب ما يعجبني الشخص لما يسمع نفسه. اسمع ربيعك، اسمع الثاني، اسمع الثالث، شوف أفكارك كيف تمشي. إذا اشتكيت من أن مشاهداتك نازلة فاعلم أنت جالس تتبع روحك، أناني في روحك، ما تبى تسمع من الغير.
6: أيوة. طيب هل هناك مشاريع معينة محمد القلهاتي يعلن لها وفي مشاريع مثلا يرفضها يقول لا؟
5: شوفي، الرزق من الله سبحانه وتعالى والبداية الحمد لله دائما وابدا.
6: نعم.
5: ففي مشاريع ما حس يعني عفوا يعني الكلمة ما حس ان تعطيني شخصية في الموضوع.
6: ما تشبهك؟
5: ما تشبهني، بس أنا داخل فيها، بس هي ما تشبهني.
6: هل عشان مادة؟ يعني في إعلانات تسويها لأنك أنت محتاج مثلا المادة
5: تسويها أحيانا؟ أقول لك نعم نعم صحيح. أنا ملف ودور. نعم.
6: أيوة.
5: اللي هي اللي نفس اللولو والمارت مدري إيش
6: قصدك، يعني في محلات
5: يعني محلات نفس يعني مشابه لهن. في أحس إن ما
6: أيوة. زين شوف، أنت قلت عن أغنية المكينة مالت الباب، بس إحنا شاوحنا وروحنا وردينا ومغنيت لنا. يلا شوف إيش قلت في هذه الأغنية اللي جابت على أول إعلان يجيب مليون مشاهدة صحيح؟
5: أكيد.
6: خلاص.
5: كان مع الباب هي اللي كان يفتحه. جيت في كان أغنية جيمس براون أفيل جود. أفيل جود ها؟ فقلت له الرجال انت ايش اسمك؟ قال لي اسمي عبد الله. قلت له في بيت ايش يدلعه؟ قال لي عبود. قلت له زين، على طول طلعنا الموضوع. يا عبود تعال ساعدنا، يا عبود تعال ساعدنا، تبى الصدق صدق هذا ثقيل عبرنا اللي فات مات عبرنا تعود من الشيطان تبع الصدق صدق هذا ثقيل انتهت.
6: زين ايش سالفة هذه الأغنية واللحن؟ هل مقتبس من فيلم صح؟
5: لا ما من فيلم. جيمس براون او فيل جود اللي هي طافة العالم كله. الأغنية يعني الوحيدة يعني فيل جود اللي طافت العالم كله. نعم نعم.
6: جميل.
5: من الأغاني اللي في الخمسينات اللي كانت تمشي.
6: فالناس ليش حبوا يعني هذه الأغنية بالذات؟ وليش الأول؟
5: والله لو تفهم إنجليزي
6: كم تعرفي؟
5: كم تعرفي؟
6: إنزين ليش ياب مليون؟ يعني ليش الناس حبوا هذا؟ كان أول مرة تغني فيها للسوشيال ميديا يعني ولا؟
5: لا لا لا لا، أول أغنية كانت لي أنا سبحان الله. كنت رايح للرزق، رايح اني كنت بمشي اسجل الصحراء انا ربيعي. فربيعي تم شو اسمه مثل ما تقولي في غنية افريقية كانت جديدة وتم كل حين ساعي عيدها. قلت له اقول لك عيدها المرة الرابعة شوية خلاص طبقت هني. بيت هني وعبرت عليه اللي هي كانت في الكلام اللي أقول فيها أني كنت أقول صبر عليه صبر عليه صبر عليه هو ذي هو ذي هو ذي. فكان الأغنية الأفريقية لها لمسات من هذه الكلمة وكانت جديدة.
6: أيوة. من كثر ما سمعك الأغنية أنت قلت صبر على ذي ربيعي
5: ولا؟ بس عبرت فيها يا مطماطاني شليت وديا شليت ويعقوب سبيت ما عنده شليت. كنت فكان الأغنية كذي يعني فيها حروف متطابقة.
6: جميل.
5: الأغنية كانت ترند.
6: زين ايش قلت فيها مرة ثانية؟
5: هي
6: اصبر عليه.
5: اصبر عليه هي تميت امشي فيها يعني. الاغنيه كانت ترند.
6: جميل.
5: انت الناس بعدين اطلعوا لي.
6: ايوه.
5: يعني اول فيديو سويته بقول له ربيعي عادي تابعوني 800 شخص بس اذا كثرني 800 شخص بس. 6 ساعات اللي ما وصلنا صور ويخبرني هو يقول اشوف فيديوك كلني كان اللي صورنا مساء تلم بصاحي لهم اللي دوروا مشاكل
6: ليش
5: شانين ما اعرف كان المجتمع اللي عندي شوي متشوشر
6: ليش عاد
5: لا كانت كي اقول لك بس ثلاث مرات تغير من المجتمع لمجتمع تغير انت فهمت علي
6: كيف
5: لا يعني لما تكون انت الحين لو اذاعتك هناك في بيتكم انت اليوم تقدميها بتكون ناجحه
6: يمكن ليش لا
5: تعرفين ليش بتكون انت بروحك متى بتنجح لما بيكون الاضاءه مرتبه
6: لما يكون زملائي معي قصدك احمد مثلا
5: أيوة. شفتي كيف انا كان الموضوع عندي يعني مش مرتب انا اقول لا ابراهيم ولا اخلص من هذا الموضوع امي في الصاله ايش هي انت مسوي ايش قاعد في فيديو ذي اصبر علي ما اعرف ايش
6: نزعتك الوالده معيبها كيف ردت فعل الوالده مع فيديوهاتك الثانيه واغنياتك وتواجدك في السوشيال ميديا
5: والله امي امورها طيبه عادي
6: يعني ما تيك نزاعة مني من
5: لا من كذي تيني ما حد ورثنا غيرك انت ما باقي الحين امشي عزي غير ما حد يقوم من ام المشهور
6: نزل حلو
5: اذا عادي ترى اقول لك انا عادي لكن مثل ما تقول ما متعودينهم يعني امي في الستينيات
6: الله يعطيها الصحة والعافية
5: امين يا رب العالمين ف ما متعودين لهذا الشيء قبل يعني
6: فمن هما تمشي يقول لها انت ام سامبو ام المشهور
5: ام فلان ام فلان ام فلان ام فلان فعندك ابوي
6: ايوه
5: ابوي بعد
6: الله يعطي الصحه والعافيه
5: ابوي ما يشوف خير شر أيوة. ما يشوف ابوي بس يقول لي اسمع بس
6: يسمعك
5: بس يقول لي بس يوم يوني الناس عادي يقول لي ولدك يطلع هني ويروحني واقول اني ما شفت ولدي يعني يقول متين ما اشوف يقول لي خير شر كيف تبغى اشوف ليش اللي يسوي انا اسمع على صوته بس
6: ايوه
5: بس اني اشوفه ما شفته شافنا من يوم صغير لكن الحين لو اشوفه يقول لي ما اعرف كيف صار احاول مرات اقول له صار وجهي كذي ابوي صار كذي صار كذي احب اني اوصل له شيء هو يكون مستانس فيه
6: فهو ينبسط في فيديوهاتك
5: هو ينبسط بس يقول ما شفتك
6: شو نسوي لا حيل
5: نعم لا حيل
6: حلو قوة إلا بالله أكيد
5: نعم.
6: هل سويت له شيء كذا يعني خلينا نقول مقطع خاص في الوالد عشان يفرح مثلا أغنية ما فكرت
5: الوالد لو وصفته كيف بوصه يعني
6: أيوه أهم شيء أنهم فرحانين فيك
5: لا الحمد لله
6: انزين
5: الحمد لله فهذه شوفي الانسان اليوم ما راح يوقف بالسهل انت بس سالتيني كيف صعدت كيف وقفت مع نفسك كيف
6: خبرني وصلت خبرني هذه المرحلة
5: كيف انت الحين يعني هذه الموهبه تقريبا لو فتشتني في الخليج مش موجوده
6: انت كنت رايح اصلا تسجل في الصحراء الوظيفه ما سجلت صح
5: سجلت
6: او خليت الحين السوشيال ميديا هو وظيفتك
5: صح؟ وظيفتي هو
6: اكيد هي رحله طويله
5: طويله ونفس الوقت مسؤوليه
6: ايوه
5: اليوم انت كيف بتقنع امانك اليوم تتابعك
6: ايوه
5: انت باباكر اماني تحذفك تشوفها ما بحلوه معك انت الواحد والاثنين والثلاثة هذي اللي تابعوك بكرة انت تباهم موجودين عشان اللايك والشير والتعليق ومدري ايش صح
6: صحيح
5: هذي الاشخاص يحبوك وهي نعمة من الله أجر ما في مشكلة، لأنك تصل تسامح. إذا أنت في شغلك زين وفيديوهاتك زينة لكن من خلف الكواليس أنت سيء، ما يصير.
6: قصدك ان الصورة خلف الشاشة او الشخص شخصيته المفروض تكون هي هي، ما يكون عنده
5: ازدواجية، ما يكون ماشي من يسار. في ناس كثيرين يمشينا ما حتى ما يقول لك سلم على والدك امك، سلم لها، سلم لأهلك، او خلينا نكلم أهلك.
6: بتحس ان
5: يباك وقت.
6: ايوه
5: ما يباهو
6: مصلحة. قصدك
5: مصلحة؟ اكيد
6: في حد يتمصلح على سامبو مثلا.
5: اكيد كثيرين. أقول لك خلينا من غير الإعلانات، ما نتكلم عن الإعلانات الجانب الإعلاني هو

0: اني كنت تعرفه والحين خلاص ارتفع شانك رحت ما تهاري ولا تكلمها.
1: صارت لك تشوفهم موجودين؟
0: موجودين
1: ايوه
0: اخي
1: يخطف يمك ولا يعبرك يعني؟
0: ولا يعبرك يا ما كنا قبل انا وياك ارباع واخوان وغيره واول وتالي وغيره وغيره وغيره.
1: نسينا ما كلينا؟
0: نسينا ما كلينا بعد جاي بالضبط. يعني انت الحين ايش؟ انا بس والله العظيم اني استغرب من هذه الاشياء. يا اخي طلع لك فيديو ترند تم يعبر الوالد بيعبر كمين واحد يبتسم لما يقولوا له اه فلان شو الفيديو مالك؟ زين بعدين
1: ليش رافع خشمك يعني؟
0: اي اذا انا اسوي اغاني الحين انا اسوي اغاني حلو؟ اماني ما بكل شيء حلو
1: صحيح.
0: فذاك الوقت ما بيومك، في اوقات يومك وفي اوقات ما بيومك ترى.
1: يعني قصدك ان لا تختار،
0: اذا ما فشلت يعني ما معناتك ما بناجح.
1: صحيح. في مواقف صارت لك ناس ما عادوا يخلوا مرهم يعرفوك مثلا بسبب انه ارتفع الشير عندهم ولا صاروا مشاهير ولا اشتروا سيارة جديدة؟ الغرور بالمظاهر يعني.
0: بالمظاهر.
1: طيب انت يعني قصدك انه التواضع سامبو بيتواضع لو حتى لو وصل وين؟ متأكد؟
0: اضحك
1: بايكر بترفع خشمك علينا بيكون شوية اذا صرت شخص من الطبقة البرجوازية.
0: لو برجوازية كان ما صورت يد امي قبل اللي ينذبح.
1: اليد اللي
0: يقول اللي يسلم
1: اليد اللي مخلوقة
0: ساكن في زريبة، اقول لهم عيون في زريبة. انا غرفتي لحد الحين غرفتي والصندوق مع الهوش مع الامية وراها.
1: ليش عاد ورا غرفتك انت بالذات؟
0: لا لا لا لا لا في مساحة هناك.
1: ايوه برأي أصدقائك صديقاتك يعني
0: إيه؟
1: مش بس الواحد هيش ما يختار، لأن في النهاية نهايتنا واحدة يعني كلنا. طيب سامبو خبرني، أنت قلت لي رحلة طويلة، كيف كانت البداية؟ يعني وين كان سامبو وين صار مثلا الحين؟
0: والله هي أنت تبيها حقيقة ولا تبي شيء مزور؟
1: أكيد الحقيقة، هلا كفاية عندنا كل شيء حقيقي حقيقي.
0: أنا أقول لك ممكن هذيل الناس اللي عايشين معي يعرفوا بالضبط. بديت من مدرسة، أول مرة كنت أني أدخل المسرح 2009 تقريبا كذي، كان أول مدرسة في أحمد بن ماجد، في مدرسة هناك اسمها أحمد بن ماجد المنصور، أنت ما تعرفيها؟
1: لا ما أعرف.
0: إنزين هناك طلعت ما كملت الدراسة دخلت الجيش.
1: ليش مفالح في الدراسة؟ ولا قلبك ما في؟
0: أنا لليوم ما أتكلم إنجليزي.
1: عادي تغني في الجود
0: أعرف الأغاني بس لكن تقولي لي المعاني بتدوخيني، لا طويلي خروف زيادة فيها أشياء. زين عندك شو اسمه، خلص دخلت الجيش، يمكن أخوانك بعدهم يعرفوا عني بيقولوا لك صح، دهورت حالتي طلعت بالجيش.
1: ليش عاد؟
0: ضايقت وايد وما ادري ايش. خلصت من 4 سنوات ادخل سجن واطلع، ادخل سجن واطلع لي فلوس، ادخل سجن واطلع. قلت خلاص سامبو انتهت حياتك تراني.
1: 4 سنوات
0: 4 سنوات اني داخل طالع لي فلوس، داخل طالع لي فلوس،
1: ديون يعني تتسلف وما ترجع؟
0: لا لا لا، كان دين مال البيت ودين اللي هو مال السياره، تعرف اني ودرت الوظيفه.
1: ايوه كيف كانت هذه الفتره؟ شرع يعني اوك توصف لي الفتره اللي تدخل فيها السجن، كيف كان وضعك لما تطلع؟
0: اكيد صعب.
1: ايوه
0: اكيد صعب. هل بكون فرحان؟
1: ده طبعا.
0: قلت خلاص اني من هني، وهي تقول لي بس حمود ما في خير ترى، خلاص ابوي زعلان معصب، هلي زعلانين طاقين يعني يوك، حتى الاحوال يسلموا عليك مشتاقينك صح يوك، يبوا لك بلابس مي تقول لي دو كذا اكل من البيت جايبت لك اياه.
1: كم يوم كم شهر قعدت؟

0: يا مرة طقت ثلاثة شهور واطلع.
1: كيف التجربة هناك؟
0: التجربة أحسن شيء حبيت إني ألامسها في الواقع. يمكن ربك هذاك اليوم كان لبي لك وايد اختبارات في هذا الموضوع.
1: سبحان الله.
0: صدق أشوف اللي عليه فلوس، أشوف اللي ضارب عياله، هذا إيش حكمه؟ هذا إيش حكمه؟ سارق إيش حكمه؟ قاتل؟
1: كلكم في نفس المكان تطين؟
0: من أول بداية ريبوا عندي. كيف حال ذي القاتل؟ كيف صاير عنده؟ كيف حال اللي ربيع ضحك عليه وطار عنه برا على البلاد وطلع عليه فلوس؟ كيف حالة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان؟ كيف حالة الرجال اللي مشتكي حرمته وطيحتنا داخل سجن؟ يعني في أشياء أوضاع
1: أول مرة تشوفها.
0: يعني أول مرة كنت أشوفها عاشرتها تقريبا، يعني ظل الأربع سنوات هذه أدخل ثلاث شهور طلعوا ثلاث شهور أربع ثلاث شهور.
1: يعني شكلك تعودت، يعني عادي عارف مصيرك.
0: خلاص لدرجة إني روح أقولهم بس خلاص بعد يومين بيكم هني
1: مشتاق الدال
0: هيكم عني ملابس حمد داخل.
1: أيوة
0: صار وايد.
1: كله.
0: قلت خلاص انا ايش قلت لك؟ انا قلت لك لدرجه اني انا يأست خلاص، تميت اسلم نفسي بنفسي. يعني اللي كانوا يداوموا وهم لو يسمعوني بيقولوا صح، صار يسلم نفسه بنفسه، صار كذا كذا كذا كذا. انت قلت لك لو استرحت من نهايتك في خبروي.
1: ايوه كانت اوضاعك النفسيه جدا سيئه
0: سيئه سيئه. قلت كيف بوقف؟ ما كان حد يسأل عني حتى من هلي.
1: ليش؟
0: خلاص
1: يعتبروك يعني خلاص هذا الشخص ميؤوس منه.
0: مو صاحي عند ليش؟ حد من هلي ما كان يسأل عني، ما يسألوا عني، ما قالوا بس فلان تعال سلم، شوفوك في الشارع حتى ما يسلموا عليك.
1: هذا انك انت خرجت سجون يعني خلاص
0: اكيد
1: سشلوا منك.
0: ايه ما تعرف ايش بينك وبين ربك اليوم، عرفتي؟
1: سبحانك يا ربي. نعم.
0: ما تعرف الانسان ايش بينه وبين ربه، يعني حتى وداخل السجن احيد انني وايد اقرا قران، وايد ادعي، وايد اجلس مع نفسي. حتى ايش قلت لك؟ يعني اول فيديو كان جاي من عندي، يعني كنت رايح اسجل عشان اني ديوني.
1: زين
0: اول فيديو كان يا قلت لك حتى امي نازعتني ايش قاعد تسوي انت؟ تسوي لنا مشاكل بعد. خلاص تعودت ان هذا الولد يجيب لها مشاكل وايد.
1: سبحان مغير الاحوال.
0: سبحان مغير الاحوال. فكان اول فيديو يوصل، خلي الفيديو كان طايح حمار علي في البالوعة، كان صوب خلي هذا ما هو اللي وصلني كثير، راك عيد حمار عندي كان. بخبرك عن هالقصة. بس هذا الفيديو ما حد ما تكلم عنه. ليش ارتفع؟ الأغنية كانت ترند، الناس اللي يحبوا الموسيقى كلهم تكلموا عنه، الأغلبية يعني أقل بعضهم يعني تكلموا عليه وحطوه في حسابهم. حتى كان في فنانين بعد حطوه فوق.
1: فأنت وجدت نفسك في هذا المجال يعني.
0: إيه.
1: وجدت قيمتك.
0: وجدت قيمتي. قلت لا بعدي بدوس. بدوس عادي. دست. واحدة ثنتين ثلاث.
1: ما كنت تعرف أن هذه شخصية سامبو، يعني أن سامبو عنده مواهب وقادر أنه
0: أيوة.
1: يشتغل بطريقة خارج الصندوق وغير مألوفة ويدفع ديونه.
0: أكيد.
1: أيوة.
0: دست عليها دست كملت الين ما شفت نفسي خلاص اتجهت للإعلانات. كنت فرحان لما يعطوني سيلك عادي بسيلك الآن بتعطيني أكل عادي مشكلة للبيت
1: مقابل أكل مقابل مثلا مبلغ
0: لا كان مقابل أكل حتى في بعض الأكل شيء للبيت لي.
1: أيوة
0: شوف هالي فرحانين يا ابن حمود شيء فهم بعدك فذاك الوقت ما دخلنا في موضوع الفلوس اليوم المعارف تصنع لك أشياء
1: أكيد
0: ما قلت لك اني ادخل واطلع بعد ما قلت لك ما الموضوع ما انتهى ترى بعد لحد الحين ما دفعت ديوني
1: ايوه بس كيف انت برا السجن وما دافع ديونك
0: صح قلت لك اني المعارف تصنع لك اشياء تم ناس يعرفوني واعرف ناس كان يداوم في المكان اللي هو في المحكمة وكذا فحيد واحد منهم قال لي ما نخلي شوية القاضي يعطيك شوية مهلة حسن لك شو أمورك روح سعي سوي تنسي إنشاكم الله خير أدوس لين ما يأتي الإعلانات بين ما أعرف إيش وغيره وغيره وبعدين رحت مع محمد مخيني فاصلنا أربعة وكملنا الطريق وغيره وأول وتالي فهذا محمد مثل ما تقولي أنت الحين
1: الوالدة كيف
0: فرحانة
1: تشوف ان محمد تغير جذري
0: ايه
1: هيش تقول شيء يعني هناك مثلا كانت يأسة منك او شيء تقول
0: نعم انها كانت يأس اكثر من اكثر واحد من اخواني تعبته فتقول لي الحين اني حمود فرحانة تبقى
1: الحمد لله شعورك انت
0: لا الحمد لله انا مرات تعبان الان اشوف نفسي ما قادر اطلع كلمة واحدة وما أشوفني نفسي ما أكلم حد رباعتي ما أعرف إيش أبوي أمي حتى أني في موقع الإعلام
1: الناس اللي كانوا مثلا ما يسلموا عليك الحين وينهم
0: الحمد لله أقول الحين أهلك أهلك يحبوك وهي
1: أيوة
0: الحين أغرب مثال الحين كان في مكان دخلته قولي أوه خلاص أنت شيخ إيش هو شيخ هذي هذا ربك
1: سبحانه
0: توقف انت كيف توقف على ريولك هذا شيء صعب
1: جميل
0: وانت من النوع اللي ما متعود على ضغط الناس يوم انت يعرفوا ان محمد ربيعك انا اكلم بكل شفافية اليوم يعرفوا ان مرات محمد ينشر عن حالات انسانية وكذا وما شابه جزا الله خير يعني هم يعرفوا انه هو صاحبك هل ما عليك انت ضغط وانت الضغط هذا ما متوقع ان انت من قبل كان الضغط عليك سلبي فهمتي
1: ايوه صار الضغط عليك ايجابي وانت الحين ماخذ مسألة الاعلانات يعني هذه وظيفة هذه منها مسؤولية
0: هي مسؤولية اكيد انت اليوم كيف بتقدم للناس الشيء اللي مثلا انت الحين بتقول لي اباك تسوي لي اعلان انا بقول لك ان شاء الله ايش اللي تبيه كذا كذا كذا كذا المشروع ايش فيه كذا كذا كذا خلاص التصوير اليوم الفنالي اوكي بتوصيني انت بتقول لي ركز على 1 2 3 هنا قبل ما توشي المحل ان شاء الله بركز كيف بقنعك ان الاغنيه حلوه
1: ايوه يعني موضوع جدي وانت تبذل فيه جهد كبير
0: أكيد.
1: واكيد يعني هي انتقاله من حال الى حال واستمراريه ان شاء الله انت منالك
0: اذا
1: قصتك جدا ملهمه محمد ملهمه قصتك بما انك اليوم انت تقدم معي البرنامج فايش رايك نخبرهم لان احنا ما شاء الله صارت الساعه 6:05 دقائق يعني نروح للساعه الثانيه فبقت خبرهم ان احنا رايحين لفاصل اعلاني يلا الموضوع اترك عليك مذيعنا
0: خبرنا مروحين
1: نعم
0: بنرجع لكم شوية شو صلوا ها
1: بعد الأذان
0: أذان أنا بعده تمشوا خذوا لكم راحة ولا اللي بيلعب كورة واللي مسير رياضة المهم بنيكم بعد شوية
1: المهم يخلونا على السماء يعني ثبتوا الموجة لا يروحوا وما يردوا
0: أيوة لا صح بعد لا تخوز يمين يسار لا تخاسي ها ها تبغى مره احفظ الرقم اللي شايف انه قدامك قلت الحين
1: 102
0: بارك الله فيك 122
1: 102.7
0: 102.7
1: افا يا مذيعنا افا
0: انا ما اعرف الرقم كم
1: بس برايح حين عرفت
2: هلا كفي على هلا اف ام
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om
4: المادة 74 من قانون العمل يتعين على صاحب العمل نقل العامل الذي يعمل بنظام ساعات العمل الليلية إلى نظام ساعات العمل النهارية إذا ثبت بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة عدم قدرة العامل على أداء العمل خلال ساعات العمل الليلية. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل مع تحيات وزارة العمل.
5: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار طيران السلام.
7: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
8: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زر الموقع الإلكتروني awasar.om.
9: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.

0: ورجعنا لكم من جديد اكيد في هلا كافيه. سامبو حبيت انت الموسيقى موسيقى البرنامج؟
1: اكيد انا حلوه وحبيت بعد الناس اللي تسمعنا
0: اكيد.
1: ايه الله يعطيهم الصحه والعافيه على واحد اثنين قلتي
0: واحد اثنين
1: فاصل
0: او 102.7
1: 102.7
0: ايوه بعد ايه. انت وصيتهم يروحوا يلعبوا كوره ووصيتهم يسووا رياضه يعني تباهم يشردوا
1: رب العافيه
0: الله يعطيهم الصحه والعافيه. يلا. كنا قبل شوي نسولف عن رحلتك محمد الخلهاتي والمعروف بسامبو ويعني كانت معاناة يعني وانت اشتغلت على نفسك إلين ما اليوم قاعد تشتغل بمسؤولية وجدية تجاه يعني. هذا الموضوع اللي هو التسويق والإعلانات أيضا المقاطع الفكاهية بس بسألك يعني هذيك الفترة فترة الأربع سنوات في السجن إيش علمتك أو طلعت بهيش؟
1: أيوة هني أنت كيف طلعت بهيش؟ علمتك إيش القضايا اللي بتلاحظها أنت داخل السجن؟ يجيك واحد مسوي مشكلة يجيك ما عارف إيش غيره غيره غيره غيره غيره غيره هتشوف أحكامهم منتهيش يعني أنت برا إذا طلعت الشخص إذا سويت نفسه ذيه بس يعني حكمك كذي
0: أنت خلاص صرت حافظ القانون شكلك
1: قانون هاي القانون تميت حافظنه ليش مثلا الحين بتقول أنت أنا الحين صار النهيش بنروح بتعرف البنات وليش انني مشهور عادي بمسكها في كل مكان تعال اني مشهور وما اعرف ايش وذي غير وغير وغير ليش ما اسوي هذا الاسلوب لان اعرف انه ورا شيء وراي سجندر وهذاك الشيء ما برجع له مره ثانيه
0: وصرت اتحاسب يعني في كل تصرفاتك
1: وفعالك حاسب لنفسي وايد استاذ اماني كثير حتى مع ربعي صح اني امزح واضحك وغيره اول لكن ما عليك منها هي بحدود ما مثقل لها وايد
0: ايش اصعب المواقف اللي حصلت لك المواقف الصعبه هي صارت لك هناك
1: وايد والله فهد مشايخي
0: اوه نوجه له تحيه فهد المشايخي
1: الله يعطيه الصحه
0: يمكن يعطيك تعليمات او نصايح اقرا رسالته يعني اقراها بينك وبين نفسك أحس دائما فهد كذا متابع وطقطق أحيانا
1: ينكت. لا عشان البرنامج
0: أيوة إنزين محمد القلهاتي أنت في فيديو لك على موقع التواصل الاجتماعي سميته طبق من ذهب وكتبت تحت هذا الفيديو بأنه من قصة واقعية فأبعرف اليوم يعني أكيد أنت تكتب الكلمات أنت تجهز السيناريو والأفكار وكل شيء فإيش القصة خلف هذا الموضوع
1: تعبتني
0: أيوة قاعد يصور هو سناب شات ما شاء الله في كل الأوقات
1: باي باي سهلين باي باي
0: اهلا وسهلا متابعين
1: يا مرحبا
0: سامبو
1: مساء اخر وفتنا الطائر بعدنا ما خلصنا
0: بعدنا ورانا يعني 45 دقيقة
1: 45 زين
0: نتكلم عن طبق من ذهب
1: طبق من ذهب انت اكيد شفتي الفيديو صح
0: ايوه
1: عرفتي الفكرة
0: ابغاك تشرح لنا ليش هي اليوم جزء من قصتك الواقعية
1: قصتي الواقعية القصة اليوم ما حد ما يبغى شيء لنفسه المتميز ما حد بيتميز اليوم
0: ايوه
1: يجيك شخص يقول لك ابغى شيء لمطعمي هذا مطعمي بس سوي لي بس غنيه كي سريع الحين بس الحين شوي بس كي سوي لي اصبر يا ولد الحلال تبغى شيء حق نفسك حلو ولا ما بحلو
0: انت
1: اذا تبغى حلو خليني اللي راحتي انظم لك اياه جايب لك فكره حلوه كلمات جميلة شيء اللي هو مال سرعة ما ينفع أي واحد صل فيك اليوم أقول تعال نبقى تسوينا إعلان ومع أغنية واليوم حد ما يبغى فلوس
0: ما حد
1: يبغى فلوس كل حد يبغى فلوس ممكن عادي أقول لك يلا خلا خلا خلا عادي خلا خلا روحني لكن هذا يعتبر بعدين عليك انت عايق لان المحلات الثانية كيف بتجيبك مما يكون شغلك حلو
0: ايوه اليوم انت قاعد تقنع العميل ترضيه وايضا تحافظ على اسلوبك
1: احافظ على اسلوبي اكيد
0: ايوه يهمك يعني انك بس اتوقع اليوم صعب شوية ارضاء العميل قابل الحفاظ ايضا على اسلوبك او انه يتدخل لازم في اعلاناتك
1: ايه لازم يتدخل بيتعبك
0: فاليوم أنت محمد القلهاتي أثبت بأنه الكوميديا هي أداة فعالة في أداء الإعلانات. وهذا الشيء أنت تضيفه، لكن هل فعلا الشخص الكوميدي يعني خلف هذه الشخصية اللي نشوفها الكوميدية هناك معاناة أخرى؟ يلا بأخذك منحنى ثاني الحين في الموضوع، لازم أرجعك للأحزان. ما أعرف ليش،
1: ممكن ليش نشلك الموضوع اللي ما توقعتي انت.
0: ايوه،
1: ما توقعتي انت
0: ابدا ابدا، والله ما توقعت، ولكن
1: هذا حاصل في الحياه مع كل واحد يعني. أيوة. ما حد يجون ما بنديون، الاغلبيه الناس ما ديونه
0: اكيد. امشي انا اقول لك اكيد. طيب انزين، برجع لك للكوميديا. احيانا يعني انت لازم توازن ما بين الابتذال وما بين انك تكون يعني شخص مختلف عن شخصيتك. فاليوم كيف محمد يكون كوميدي بس بطريقه خفيفه لطيفه بسيطه للناس؟ وهل في اصلا في ناس تمثل هذه الكوميديه؟
1: والله في، شوفي، في اللي يجيبه حقيقي وفي اللي يتصنع. اذا ما بلايق عليك يعني ما بلايق، مثل ما يقولوا. فبصراحة من ناحيتي كالكوميديا ما اشوف ان في صعوبة انك انت تتصنع، جيبها بعفويتك بنفسك. انا عن نفسي كواقع حياة كعيشة عايشينها من ناكي بناها الكوميديا. انا ابوي متهزي معروف،
0: يلا احس القاعدة معه يونس يعني.
1: سوالف غيره اول وتالي، أنا عادي مرات أخطف علي بوحدة
0: جميل.
1: شيء أني سمعه، شيء أني عشته، ما تصنعته، هذا من واقع الحياة. تمشي تمشي حتى عند الشباب، شوفني حتى في الثانوية ستايل أني أجيب كلمة من بعد غير كان، بس على الأقل أجيب للشباب كلمة غير، أجيبها غير عن، صح أنها هي أجنبية لكن أجيب بس على الأقل واحدة يعني.
0: فتغنيها يعني بطريقتك الخاصة.
1: لا لكن بس كنت أدخل بس يمكن كلمة واحدة بس، لكن عم أغنية كاملة لنفس الحين. ليش أنا من ياتني هذه الهبة مرة واحدة قلت بس هو ذي الرزق فوق ذي كله يعني. الحين الأغنية ما تصعب علي،
0: الارتجال إنك
1: ترتجل.
0: طب يلا ارتجل لنا لهلا يعني، نستاهل
1: ان شاء الله. ايش قلت لك احنا تتكلميني عن طبق من ذهب؟
0: أيوة.
1: طبق من ذهب ايش طبق؟ انا قلت لك انت لا تستاهل، وما حبني استاهل لان عرف بعدين بيشوفوني ربع ايش قياس يقول
0: يهوت يهوت. زين، ابغاك تخبرني عن لو وصفت اليوم نفسك كصانع محتوى في في في جمله واحده، من هو سامبو؟
1: والله ما اعرف اتكلم عن نفسي
0: والله ابدا. سامبو مر برحلة طويلة. إيش الناس تحب؟ إيش الناس تحب؟ المتابعين، متابعينك إيش يحبوا أكثر شيء؟ يعني أنت الحين بتروح تصور إعلان، ما أعرف، بحطه في السوشيال ميديا وفي آلاف يتابعوني، فاهمهم، فهموك، فاهمين بعض، إيش اللي يحبوه؟ وايد شرحت السؤال.
1: إيش اللي متنوعين يا أخي، بكل حد واقع على شيء.
0: نعم،
1: حد بكذي حد بكذي حد بكذي.
0: وهل في يعني مواقف غريبة حصلت لك مع المتابعين؟ تعليقات مثلا
1: شيء وايد.
0: ايوه
1: بس كنت ما في في في شخص يمكن درجة السب اللي يسبه هو كان يتبلغ عليه.
0: كيف
1: صدق يتبلغ عليه؟ رايح
0: بلغت؟
1: ما بلغت.
0: ليش حال؟
1: بلغت ربيعي بس.
0: كيف
1: فلان اذا تقدر هاري؟ قال لي زين، كلمته قال الرجال بيصير لك مشكله بيصير لك كذا كذا كذا، وقال لي خلي يبلغ خلي كل شيء. قلت له خلاص ما عندي مشكله، وانا ما من عادتي ما بلغ لحد لان عارف انه بتصير له مشكله كبيره يعني بيتحملها، وعارف انا عارف أنا قد رجع مكان ما بغريب علي، عارف إنه بيتحمل مسؤولية وايد يعني. إلى ما اتصلت بعدين والدته قالت لي أني مو فلان وذي، والله قلت له خلاص طاح خلو بس روحي.
0: أول تعنتر قال عادي خلي يبلغ.
1: أيوة قلت له خلوه بس طايح بس طايح طايح. قلت له والله العظيم إني أول مرة أبلغ لحد. يعني لو ما ذاكر هو أمي ولا ماشي.
0: كيف تتعامل مع الأشخاص اللي
1: وايد
0: يعني ينتقدوا سامبو مثلا أو عيب؟
1: لا أنا نشوف يعني كانتقاد ما يمشي عليه خير شر. انتقاد ما يمشي عليه. ينتقدك هو عشان إيش؟ عشان تسوي ضجة؟ خلي أماني مني يتصرخ الحين. خلي أماني تروح صلالة شيء خريف. أنا بصرخ إني مشي خريف يكذب عليكم. تكذب عليكم أماني هو تستي سالفة. أوه الخريف يا شوف الحين العيب عيبتي صح؟
0: أيوة صح.
1: وقتها لا
0: فتطلع يطلعون
1: تحصل الله يقول هير وتحصل فيلم إنهم متراضين وهذه مسرحية حن ملينا منها. الجميع بيسوي لك أغنية حق صلالة صح؟ هي إيه الأشياء ملينا منها.
0: إيش الجديد؟
1: إيش الجديد؟ شيء جديد؟
0: لا جديد. ننتظر ننتظر
1: الحين الاثنين هناك ماسكين وهو تعال صلالة وتعال صلالة وتعال صلالة كأن صلالة ما حد يدلها.
0: فعندك اليوم ابتذال في المحتوى عدم المصداقية اتجاه الأشخاص طيب اللي ينتقدوك وينتقدوا عائلتك يعني تقد ايش يفكروا هذاك اللي كان يسبك ايش يحس واصرار على انه انا بسبك عادي ليش طيب
1: والله ما تعرفي
0: صعب ان نفهمهم.
1: لا والله صعب نفهمهم فوق هذا كله. انت اليوم شخص في غاية في نفسك اول حاجة وتعرف تصون نفسك. اذا بغيت الرجال انت تسبه ولا يكون قذف ولا كله روح قابله فوي. ليش تعب نفسك من برا خلي عملك ترام تضرب من بعيد. لا حلو ناقشة انتهى الموضوع.
0: جميل زين. اليوم لو انت تبلغ على اللي سبوك مثلا وقابل فلوس الاعلانات
1: اقول لك انت وش تسوي؟
0: انا بدور شاكل اليوم. هل بتحصل اكثر تحس؟ بطلع صح من التبليغ اظني
1: ساكن ينتهي برنامج.
0: انزين ايش رايك ناخذهم فاصل سمعهم غنية من ذوقك لان اليوم فشخلناك من الاسئله. ايوه شو نسمعهم؟
1: كنت متحمل انك ليش انك من عندنا
0: ولا غير كي مروح انك. شكرا لك يا سامبو شكرا لك الف عافيه.
1: الله يعافيك.
0: انزين خلاص ايش تبغى تسمع الاحلام؟ تسمع الاحلام؟
1: بغيضك قلت لك ما بيك يا كنت ظني شيء هي طنيه
0: ايوه يلا نسمع احلام و بغيضك اظني هذه العذال اللي يسمعونها ولا لي بغيضك
1: لا انت
0: يعني شكرا يعطيك العافيه.
1: ايش دراني بعذال اللي هنا
2: هلا كفي

0: ورجعنا لكم مستمعينا الأحبة أكيد في برنامج هلا كافيه. كنت بسمعكم إعلان أحد أغنيات محمد القلهاتي سامبو. يلا نسمع مع بعض, إيش رأيكم؟
1: وعاد مشي حالي بهذه الهيونداي الله الحمد لله. هو نت مشي اشتراك والله العظيم يومين يخلص, بس قالوا لي فرندي عندهم باقات.
0: زين مستمعكم.

0: زين سامبو، كيف هذه الأغاني ما شاء الله لك؟ يعني قاعد أتجول في حسابك وجدت أنه مسلي للغاية، سيناريوهات شخصيات مختلفة اليوم تقعد تقوم فيها أيضا. كم يأخذ منك الإعلان الواحد؟ أنت تسوي الإيديتنج، أنت تغني، أنت تلحن،
1: كل
0: أنت تسوي الشخصيات، تمشي تفصل الثياب عشان الإعلان. أفضل إعلان بالنسبة لك؟
1: بيك بلايندر.
0: ليش؟
1: لأن قالوا لي صدق تعبت، الموضوع كان عند الناس هو سهل، فاليوم أنا إذا قالوا لي قلد أماني لازم أتقمص أماني في تسوي. تميت أشوف بلايندر عيد كل ساعة، عيد أشوف مشيته، أشوفه يوم يمشي. صح إني ما قللت ذاك التقليد، هو الإعلان ماشي، يمكن تكلمت كلمة واحدة بس الإعلان.
0: صح، بس كنت متقمص للشخصية والملابس والحركات.
1: أيوة
0: مهم بالنسبة لك.
1: صعبت علي ذي اللي داخل، ما له هذه بحثني لما حصلتها. راعي المحل يقول لي كيف تبي تتصور، أقول له بيك بس أدور قطعة بس.
0: يعني أنت تتعب تدوره لأنه متقمص شخصيات وايد.
1: أدور لبسه بس تلقوتيه.
0: زين.
1: ايش لقوتي اللي لبسه؟ ايش اللبس اللي لبسه؟ هني داخل كيف؟ الكبوس كيف؟ الكبوس ماله دورته لكبر عمان ما حصلته. بس شفت كبوس قريب منه شوي. هو يلبسه مرات. مرات يعني يلبسه.
0: ايوه. فمتعوب على الموضوع.
1: اكيد تتعب.
0: جميل.
1: تتعب تتعب تتعب. يعني المحتوى مش سهل.
0: مسؤولية، تحس نفسك توصل
1: لحد من الليل. تعرف كيف بتكون ناجح؟
0: ايوه.
1: لما بتتعب روحك. بتتعب روحك، بتكيس الداغر لي فلان ايش مسوي وفلان ايش مسوي فلان ايش مسوي. تعب روحك تعب. روحك جالس تسوي شيء راح تطلع. أي عقاب راح يجيك راح تتحمله أنت. أي إيجابي راح يجيك راح تتحمله أنت. ففي النهاية أنا أقول لك اتعب على نفسك. أحسن شيء لا تنتظر من الغير يسوي لك شيء، لأن في النهاية هم حسابه. من فلوسه من البنك ليش ما يقاسمك؟ ليش ما يقاسمك من فلوسه من البنك؟
0: هل نحتاج إلى الإيثار تكافل المجتمعي بزيادة نحتاجه يعني بين الأشخاص تحس؟
1: الأشخاص بقولك صناع محتوى أحسن اللي هني عندنا، كل واحد ما يشوف الثاني شو مسوي. بس في الدنيا بغير.
0: من أي ناحية؟
1: صاير التقليد. طاحة أماني. نيوز عمان طاحة أماني. ما أعرف من طاحة أماني. ليش؟
0: مشاهدات.
1: كلكم نفس الموضوع. يعني أنت الحين بيضرب عندك الموضوع، هل مضرب مع عربيك؟
0: فالتقليد مشكلة.
1: مشكلة مشكلة.
0: التقليد طايح في كل شيء يعني أعتقد الحين.
1: في كل شيء.
0: أيوة. إنزين نتكلم عن ال حد يبارك لك أول، يقول لك مبروك الموسم الصفر يا سامبو، هذه رسالة من زكريا. هاش تقول له؟
1: الله إيش بقول لك بس؟
0: إيش بقول؟ ترى انت هو طقطق علي قبل شويه فالحين ارجعها له. من زين يا ريال مدريد اخبارهم؟
1: والله طيبين
0: عافيه. زين والله حلو مبروك، اهم شيء يبارك لك يعني.
1: الله يبارك فيك.
0: زين بروح بنتقل معك الى موضوع اخر ايضا من ضمن فيديوهاتك. شفتك حاط فيديو عن قصه زواجي فسالتك هل انت متزوج وتوقعت اني راح تكون، قلت لي لا وتوقعت العذر يعني مثلا مهر ولا المشاكل اللي عانوا الشباب اليوم. فبس انت قلت تكلمت عن موضوع اخر يعني منحنى اخر اليوم.
1: والله في منحنيات وايد كثيرة، ولدرجة اني انا اذا فكرت اني اتزوج خلال تفكير يكون عميق يعني.
0: ايوه
1: وأعرف أنه في ناس يطلعوا لك هذا كان طالع من السجن وهذا سيء وهذا ما أعرف إيش هذا غير وهذا غير وهذا غير. وممكن هذا الزواج بعد يأثر عليك في السوشيال ميديا. يلا يجيك أبوه تفضح ابنه تسوي لنا فيديوهات بعده.
0: فمك الصوب
1: عمي ترى هذه شغلتي وفي شغلة ثانية بعد ممكن إني أحصلها. أنا كوظيفة إذا طلبت وظيفة الحمد لله والشكر ممكن إني أحصل. أروح أسجل أي مكان بس بس بسجل بتوظف. إذا أراد ربي إني أعرف حد يسوي لي مثل ما تقول يكلم لي حد. وإذا ما أراد ربي بنتظر لما تجيني الوظيفة ما عندي مشكلة.
0: قصدك إن وجودك في السوشيال ميديا غير مقبول مقابل أهالي العروسة؟
1: ممكن يكون كذا. يلا يطلع لك أبوه مطوع. يلا يطيح ابني 24 ساعة سوي ناشيت. عمي بس ست سطور بيهن عليك انت في غنية
0: ببيتها أطول غنية أطول غنية بتي. نتكلم عن النقطة السوداء في تاريخ الشخص اللي لربما الناس ما تتعداها وما تنساها تظل يعني مأشر على هذيك النقطة حتى لو تقدم.
1: هو الماضي تغير. الماضي يكون الشيء اللي هو ماضي الناس ما تنسى. يعني هدلت الروات ايش تبوا بذي خريق سجون ايش تبوا بذي راعي مشاكل ايش تبوا بكذا كذا. ترى الرجال الحين اللي هو تزوج ممكن يتغير تغير زوجته.
0: تعتقد اتوقع هو بنفسه يتغير
1: هو ترى انا اقولك بنفسه بيتغير او زوجته بتغيره.
0: ايوه كده
1: يا محن عندنا أصدقاء وربع وايدين نعرفناهم ضحكتهم ميحتاي من تزوج إنه مضروب بره
0: تغيرت أحواله
1: كد هينك والله مع العيال
0: هينك زوجو يعقل زوجو يعقل
1: ايه في بعضهم صدق عقله.
0: ايوه
1: نقول لك لا في بعضهم ترى خلاص.
0: فحد يعني سمعتها أو حد قال لك انك مثلا لا ما يعني ما بتتزوج او ما نزوجك بسبب مثلا الماضي؟
1: لا لا انا ما قاعد ما حد قاعد
0: بس انت بنفسك تقول
1: بس اني بنفسي اقول لك
0: يعني. ليش طيب
1: خلاص عايشين هنا وعايشينها مع الاهل
0: كيف
1: واعرف انه ممكن عن الكلام هذا اللي اكلمك عنه الحين من 4 سنوات حاط فيه هذا الشيء بس الحين ما أعرف
0: كيف
1: هل الحين تغيرت النظرة معاهم أو ما زالت النظرة
0: تقدر تعرف ولا تقدر تعرف يعني هل حاسس أنها تغيرت النظرة
1: بس أنا حاسس أنه متغير النظرة أصلاً.
0: أيوة بس أنه هؤلاء الأشخاص تغيروا
1: لأن قبل يوم أمشي لهم في العيد ما بهي الضحك اللي الحين ترى قلت لك الدرجة أن قالوا لي شيخ يعينكم
0: سبحان الله
1: أنا وشيخنا
0: إيش اللي غيرهم يعني إيش اللي غير نظرتهم تجاه سامبو اليوم باعتقادك الناس ليش تغير في التعامل؟
1: والله ما أعرف أنا اللي فرحان فيه إن أمي وأبوي راضين علي
0: هذا أهم شيء
1: الحمد لله
0: الحمد لله. إنزين الماضي
1: باقيين من اللي حايف فيهم
0: يعيب الشخص باعتقادك الماضي يعيب الشخص إذا هو تغير وصار أحسن
1: في بعض الأحيان في ناس يعيبهم يصير لهم نفس الأحيان يوم أقول لك إني كذا كذا كذا كذا أنا ما جربت بس أعرف نظرتهم من قبل
2: إيش
1: شفت يوم واحد يعطيهم الظهر ويسوقوا هي السالفة اللي أعرفها.
0: ترى انت وايد تكلم صوري تعطي امثال واتوقع ما حد فاهم
1: كيف يعني
0: ما بحس كلامك عميق يعني في حكمه في الموضوع بس
1: يبغى فهمتيني صح
0: لربما يعني انك انت تلتفت
1: فهمتي الكلام اللي يقوله الحين
0: يعني انت تلتفت عن كلامهم السلبي
1: أه.
0: اول ما تقبل كذي يرموك بسهامهم
1: الله
0: هذا الشرح من عندي
1: الشرح من عندي
0: انزين بس الحين تعتقد انه تغير الوضع وانه ليش اساسا يعني تغيرت الفكره انزين يا سامبو محمد القلهاتي صانع المحتوى والكوميدي والفكاهي وايضا الذي يعني اليوم هو يعلن في موقع التواصل الاجتماعي ولكن بطريقته الخاصه اقتباس لشخصيات مختلفه وتقليد، وأكيد أنه يغني يعني بطريقة فنانة. فاليوم أنت أصلا مذيع معانا اللي زميلنا اليوم،
1: أشوف ما خوزتيني من كرسي بساعة
0: بالضبط. خلاص الحين بننهي الحلقة، أنا أشوف ويك يعني قاعد أقرأ تعابير ويك أنك خلاص طفشان يعني مدك تب. فبنختم أول مرة يجيني ضيف كيكة عمني في حياتي. على العموم سامبو الحين بنختم.
1: لا لا لو جاملتك
0: لا عاد بعد مو على هواء مو بكذي وايد اوفر.
1: لا والله حشي مرضي عليك يعني لا تنزليها والله.
0: لا لا ما ترى سمعنا على
1: الهواء. اي ما اعرف متين انت على الهواء ومتين ما اعرف ايش.
0: والله شوف اذا ليت احمر يعني احنا على الهواء. الحين احنا يعني اكيد قاعدين نسولف عن المستمعين وبنختم اكيد نلتقي فيهم بكره ان شاء الله تعالى. بس نروح لفاصل غنائي، ايش رايك بنروح لاغنيه فؤاد عبد الواحد جيتك؟ بس ابغاك تودعهم يعني بطريقتك الخاصه. كيف
1: شو
0: بتودع المستمعين بطريقتك؟ انت مشغول مع سناب شات؟
1: لا شوف ستايل ده.
0: ايوه بنروح لفاصل غنائي بنودعهم.
1: زين
0: قولهم ترى انت مذيع معاي اليوم.
1: شو اسمه هو بنمشي وي
0: بنمشي وايد عليك. شكرا شكرا جزاك الله.
2: هلا كفي على هلا اف ام.

0: أكيد أنا حطيت لك أغنية جدل حزينة لأنها أغنية الوداع، يعني اختر الحل الصعب. يا تفارق يا تحب،
1: يا تفارق يا تروح.
0: أيوة يا تروح. فش تقول في نهاية هذا اللقاء اليوم؟
1: والله أشكركم على الاستضافة الجميلة، بارك الله فيكم. وهي صح أن مشكلة هالصغور ترى إذا تجتمعوا في مكان واحد وايد يسمعوا وايد خرارير،
0: وايد خرارير، وايد يجيبوا العيد يعني.
1: وايد يجيبوا العيد، وايد أسئلة تطعني كأنها بره.
0: يا الله أسف لك الصراحة.
1: الله يعطيك الصحة.
0: بس كل يقولك الضربة اللي ما تقتلك تقويك.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد. اليوم أنت تتعلم يعني، الحمد لله رب العالمين. نشكر الله وشكرا هلك فيه، شكرا على الاستضافة الجميلة وهذه الفرصة اللي تحتوا لي إياها عشان نكون معاكم. شكرا. ممكن شويها حلوة، خليتهم شوية فضفض.
0: لا هو الصراحة احنا جدا سعيدين اليوم بلقائك، وبقدر لك وشاكرة تواجدك معنا في هالكافي وانك تشاركني اليوم تقديم هذه الحلقة، وايضا شاكرة لك عفويتك ومصداقيتك اليوم، شفافيتك في زمن قلت فيه هذه الشفافية وصار فيه تصنع وصار فيه مثالية وايد، فانت انسان حقيقي وانا اقدر هذا الشيء.
1: لا الحمد لله يعني لازم أكلمكم عني بعد إني ما أتكلم، ما قلت شيء.
0: مر لي عيب أسوي جزء ثاني للبرنامج أو لهذا اللقاء.
1: والله فعلك الطيب.
0: وما غبي روح ما بيرد. يعطيك ألف عافية سامبو، شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله ومن تقدم لتقدم، واستمر بإبداعك وغنياتك الحلوة والكاركتر الفنان.
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: شكرا لك. مستمعينا الأحبة، إذا نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى، ضيوف آخرين، سوالف أخرى مع هالكافيه. كنوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.

مالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: مر علي مريض، أنا أول ما قريت ملاحظة الدكتور قلت شوفي أبسط النعم اللي نحن نحسها، كاتب أن المريض كان المريض تقريبا عمره عشرينات ثلاثينات كذا، مش كبير كثير، أن المريض يصرخ ويبكي لمجرد أنه يبلع لعابة. أنت متخيلة؟ يعني وقفت أبسط النعم اللي نحن نعيشها اللي ما نحسها، نقدر نشرب الماء بطريقة طبيعية، نقدر ناكل بطريقة طبيعية، هو هذه أبسط الأشياء ما قادر يأكلها. فهذا نفس هذا المريض يعني يعتمد اعتماد كلي على هذه التغذية، هذا بالنسبة لذي الكيس هي عبارة عن حياة، ما عبارة عن شيء مثلا عادي أو كذا. سبحان الله أثر واجد فينا هذا النوت، يعني مثل ما نحن جزء أساسي إن نشرب وناكل، هذا التغذية الوردية عبارة عن جزء أساسي، هذه عبارة عن حياة، هو مهما يأكل ما جالس يستفيد منه، وزنه ما جالس يزيد، حالته الصحية تسوء، هذا التغذية بالنسبة لهم هو جزء أساسي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: كرهي العطلة نهايات الأسبوع
1: نهايات الأسبوع
0: ويا حبي لما تلتقون بذويكم
1: تلتقون بذويكم يلي خذيتوا قلوبنا
0: يلي خذيتوا قلوبنا عندكم طوع
1: عندكم طوع عندكم طوع عندكم
0: درب السلامة وطوع

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: المخدرات ما تدمر شخص واحد بس،
1: تدمر حياته وتكسر قلب أسرته
0: وتترك أثر على المجتمع كله. تبدأ بخسارة الصحة، ثم تضيع العلاقات ويضيع معها المستقبل، وممكن توصل صاحبها لمشاكل قانونية تغير مجرى حياتها بالكامل. المخدرات ما لها نهاية أمان، الخسارة فيها أكبر مما تتخيل. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: Abor abor mari kai
1: da mes da de mes me
0: asamwa baby abata abata abata.
2: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضاً أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب أنا أبقى.

0: مقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.om.
2: هلا FM.
3: مزاجك.

إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يبقى السؤال.
1: أعتقد أن الوساطة العقارية لو حسبناها بالنسبة وتناسب تجد ربما 80% من العمانيين أو المواطنين يتجهون إلى الوساطة العقارية بحكم أنها يعني أقل تكاليف وأيضا تحتاج إلى خبرة. يعني أنا توقعي من خلال طبعا المشاركات في الفعاليات الأرقام الحضور الفعاليات يعني قطاع الوساطة العقارية يمكن أكثر من 10,000 مواطن عماني. يعني حسب التحاليل من خلال الفعاليات التي تقام والتي يحضر لها الوسطاء العقاريين. هو شوف طبعا وجود الوافد أحيانا مش أنه سيء، ولكن أيضا يعني إذا ما يضيف قيمة للسوق العقاري إذا تواجده ليس منه فائدة. لكن أعتقد أنه في بعض الوظائف تحتاج إلى وجود يعني كادر من خارج عمان، ما فقط مسألة الوظيفة ولكن أيضا من أجل تدريب الكوادر القادمة. القطاع العقاري يحتاج إلى علاقات قوية، إذا لم تكن هناك علاقات قوية أو توسيع شبكة العلاقات مع المجتمع أعتقد أنه بيكون دخله أقل. لكن أنا أعتقد لو اشتغل الواحد واجتهد ممكن يعني يتراوح الدخل من 1,000 إلى 2,000 ريال لكل يعني موظف. ولكن أيضا ما نعتمد على هذه الأرقام بشكل حقيقي لأنه السوق فيه تحديات كثيرة. أنا لاحظت أنه كثير من الشباب العمانيين يسألون بشكل كبير كيف ممكن أنهم يتوجهوا إلى هذا القطاع، ما هي النصائح التي يحتاجها من أجل الانخراط أو الانضمام لهذا القطاع.
2: تعتقد أن هذا القطاع سنويا كم وظيفة يقدر يوفر للعمانيين؟
1: أنا أعتقد أنه ما أقل أيضا من 10,000 وظيفة سنويا لو اهتم في هذا القطاع بشكل أكبر، خاصة من ناحية قلنا التمكين، من ناحية دعم المؤسسات الصغيرة، تمكين الكوادر العمانية سواء كان بالتأهيل أو التدريب أو أيضا نشر الوعي في مسألة أنه أنا لست فقط أبيع وأشتري، أنا هنا يمكن أن أصل إلى مرحلة أن أكون مستشار أيضا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.

0: تاريخ كأس العالم بالدول التي شاركت في المونديال أو حاولت المشاركة، منها ما لا يزال يحاول إثبات نفسه ومنها ما لم يعد موجودا بالأساس. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي عمرو فكري. السياسة أثرت بشكل واضح على تاريخ المونديال. دول كانت قوية بوحدتها وبتفككها لم تعد بنفس القوة، إلا أن ألمانيا دائما ما كانت تنافس على البطولات. الفريق الذي حصل على المركز الثالث في مونديال 34 وبعدها تم حرمانه من المشاركة في مونديال 50 بسبب الحرب العالمية، عاد في 54 تحت اسم ألمانيا الغربية وفاز بالبطولة، كما توجب اللقب مرتين أخريين كان آخرها في مونديال 90 قبل توحيد الألمانيتين. ألمانيا الشرقية لم تكن بذات القوة، إلا أن بطل الأولمبياد مرة والفضة مرتين نجح في التأهل لكأس العالم مرة واحدة ليقع في طريق ألمانيا الغربية بالذات. الاتحاد السوفيتي القوة الاشتراكية العظمى لم يشارك في أول نسختين بعد الحرب العالمية، وكان أبرز إنجازاته المركز الرابع في إنجلترا 66. بطل اليورو 60 وأولمبياد 56 كانت آخر مشاركته في مونديال 90 كذلك قبل التفكك. الكتلة الشرقية كان لها فريق آخر وهو تشيكوسلوفاكيا التي حصلت على وصافة كأس العالم في مرتين، بل وكان لديها هداف مونديال 34 أولريخ نيدلي بطل أوروبا 76 كان آخر ظهور له في 94. يوغوسلافيا أيضا ظهرت مبكرا ووصلت لنصف نهائي أول نسخة في 30. وصيف اليورو مرتين تباينت نتائجه في كأس العالم حتى فشل في التأهل في 2002. قبل أن يتفكك ويظهر منتخب جديد هو صربيا مونتينيغرو الذي كان في مجموعات مونديال 2006، قبل أن يتفكك هو الآخر ويظهر منتخب صربيا ومونتينيغرو. الهند الشرقية الهولندية، هل سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ المنتخب الذي شارك في مونديال 1938 وخسر مباراته الوحيدة أمام المجر بستة للا شيء تحول لاحقا لمنتخب إندونيسيا، والأمر مشابه لما حدث في مونديال 74 عندما ظهرت زائير والتي تحولت لاحقا لكونغو الديمقراطية. ولكن لزائير قصة شهيرة وركلة حرة للاعتراض أمام العالم، ديكتاتورية وتهديدات بالموت، ولكن لهذا قصة أخرى.
1: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

0: حساباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: يا كرهي العطلة نهايات الأسبوع ويا حبي لما تلتقون بذويكم
1: يلي خذيت قلوبنا
0: عندكم طوع درب السلامة وطمنونا عليكم.

علشان تكون صديق لي هلا أفهم، اشترك معنا في خدمة الواتساب، ارسل كلمة هلا على الرقم 7901127. ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الأخبار والتصريحات والمقابلات. هلا أفهم، مزاجك بالعربي.

الواسطة تقتل الكفاءة يا جماعة، والبطالة بداية الضياع، والشغل

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: فولو هلا اف ام على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: هلا اف ام
1: مزاجا بالعربي بالعربي بالعربي.

0: التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعرب
3: ساوند كلاود.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة
5: كل الضيوف
4: كل الحكايات.

0: على البال. تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لين 4 العصر.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: ألف شكر.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

جانب الإنجازات اللي تحققت في عام 2023 واللي تضاف إلى رصيد المستشفى السلطاني والحصول على الاعتماد الكندي البلاتينيوم للمستشفى، فلأول مرة تم إجراء 9 عمليات جراحية للقلب بتقنية التدخل المحدود، كما تم أول زراعة ذاتية للكلية من المريضان لنفسها في السلطنة، إلى جانب 3 عمليات معقدة لمواليد تم تشخيصهم بقصور الغدة الدرقية الخلقي بالتعاون مع مستشفى النهضة، عملية جراحية معقدة لإزالة ورم في صدر طفل يبلغ 7 أيام باستخدام المناظير المتقدمة، وعمليات أخرى معقدة تكللت بالنجاح من قبل الفريق الطبي في المستشفى. أما إلى جانب الخدمات الأخرى ليسعى من خلالها المستشفى أنه يحققها بأقصى احترافية، 9 مشاريع يتم العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، كتوسعة أقسام طوارئ الأطفال والكبار، قسم التأهيل ومواقف السيارات وغيرها، بتمويل من وزارة الصحة والشيخة أمينة بهوان، حملات بالتعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة لأشعة الرنين المغناطيسي، بحيث تم عمل أو إنهاء 275 حالة من أصل 500 حالة، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل تقليص قوائم الانتظار، بحيث تم إجراء 79 عملية ختان تحت التخدير العام، و20 عملية جراحية لعلاج السمنة، و11 عملية لزراعة الكلى، 12 عملية لزراعة الكبد.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لدى

0: هلا اف ام مزاجك بالعربي.
1: حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. اداني عمري تاني غير عمري الاولاني، رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني. يا حبيبي الروح والعين، يا زماني واحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جايه على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هدي قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.